0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1. Besser am Abend.

0: هرجع الناس كتير على قالوا لي هابي بيرث داي يطول جدا يعني.
1: Hello, folks. This is Ross Millard from the Future Heads. You're listening to Radio 98.1.